0: وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب او لاخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمساله دي عندها اثار يعني بيئيه واثار على المناخ مباشره جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقه بازاله الغطاء الغابي. اهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دومانجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا أديك يعني شوية مقدمة عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح حتى الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الانظمه البيئيه، اختلاف البيئات الطبيعيه مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانيه والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الانظمه البيئيه، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعيه، يدعم الصحه البشريه عبر توفير الادويه والموارد المواد الحيويه، يعزز قدره الطبيعه على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكله التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان. دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحه السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الازرق، اجزاء من الجزيره، ومناطق محدوده في النيل الابيض، البطانه، ومنطقه القضارف. طيب التغيرات المناخيه اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعه الاليه والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الاخشاب وكده، اضاف الى الحروب المتعاقبه ادت الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنا الغنية. أما نتكلم عن السافنا الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وآثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم، أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
0: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحه دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفره بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي. يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنيه القانونيه والبنيه حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك اي يعني فكره مشى وين، او هل اختفى فجاه ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
1: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو، طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها

0: يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
1: نعم طيب، دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق ال اقول عليه انه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة انها تكون منطقة اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكر المره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان دارسين وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ازاله الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلاً زي مثلاً بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جداً جداً منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها

0: فيها كثيرة جدا جدا بتأدي إلى أنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت أنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض انها تعوض الدول ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبه اسمها ضريبه ثاني اكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليها والدوله بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئه دي عندها علاقه بانه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الاجسام دي عشان يستفيد من فكره التعويضات دي؟
0: نعم يا ابراهيم مؤكد. طيب انا قلت لك قصه الكوب اللي هي الكوب كونفرنس اوف ذا بارتيز، اللي هو ده احد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الامم المتحده اسمه يونايتد نيشن فريم ورك فور كونفنشن او فريم ورك كونفنشن اون كلايمت تشينج، بيسموه يو ان اف سي سي سي. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد، اللي هو قلنا ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الاشجار، حمايه الغابات الطبيعيه، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع الغير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حمله التمثيل الغذائي او التمثيل النباتي، انه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او التلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. مناسبة ناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
0: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع، قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. اول شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا، يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل شيء، تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمت قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي اربع خمسه اغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره، يعني وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقل. نتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطه يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجره عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان اثيوبيا ما متاثره بالغابات الا في المنطقه في الصحور الا في المنطقه الشرقيه اللي هي متاخمه لحدود الصوماليه وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدوله ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدوليه، اللي اذا كانت منظمه البيئه العالميه، اذا كان الفاو، اذا كان ناس الكوب، ولا اذا كان ناس السوره الفريق العظيم. طيب نعم نحن قادرين ان نزيد القصه دي، لكن لابد من الدور متكامل للدوله للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟
1: أيوة.
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي اشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فاحنا نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للأجيال القادمة، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني نقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول. فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء. بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من ازاله الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجره، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك شساح يساعدوا في زراعه الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في منتبهات لانه في مشكله بتاعت غابات. فنديك الفرصه تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا ابراهيم. انا بس بسميها خارطه الطريق مختصره لاصلاح القطاع الغابي. اول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للاضرار الحاصله في الغابات السودانيه. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الافدنه، لازم نكون نعي ودي مساعده الاقمار الصناعيه والدول الغربيه قادره وموجوده والامم المتحده تساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصون كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناجيل، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصنغة العربي كرافع اقتصادية، الصنغة العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية ايه والمردود البيجينة من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Radyo Debenbe. حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات والنتائج الطلعبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم في الفقرة السابقة، تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فبدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد والنزيف، سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعه، هي طبعا ليس معدية مباشره بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للاخر بقحه ولا بالمصافحه ولا ما الى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقه البعوض المصابه. تلدق انسان عنده حمى الضنك، انسان مصاب، تكون هي البعوضه دي مصابه، وتلدق انسان اخر سليم تنقل له حمى الضنك او فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمه. طيب نجي يا جماعه مساله العلاج والطعام، شنو تاكل لما يعني الواحد يحس بالاعراض دي؟ اعراض يا جماعه، الواحد لابد من الاكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Radio de Bamba. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أزاد الله أوقاتكم كل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبندا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل انه الحكومه يعني بتواجه كل الحاجات دي بانه قرات انه هي في حاله حرب، وكانما انه يعني ما في مخرج او ما في افق لحل الازمه.
2: شكرا جزيلا على الاستضافه. بفتكر انه الدولار اصبح ياثر تاثير مباشر على جميع مناحي الحياه في السودان، واذا رجعنا البيانات بنلقى انه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في اواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه خط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضايع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بقت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان

0: تصديرية مهمة جدا جدا يعني، اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: السيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني إنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت إنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاعت بنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة منفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا، حتى أنه يعني يأثر على سعر الدولار. وحقيقة كان أثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. البنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني، على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذيه بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني، زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي هذا الدرون، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة ثانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام.

0: عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضاري وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ موارد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وآثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
4: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحه دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفره بتاعنا الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي. يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
5: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهاد اخرى جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
4: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
5: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولانينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
4: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
5: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد دل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي ساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والصم أو الطلف والسمع الله إلى الصنغ العربي، تقليل غطب على الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس ونصر الدين بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
4: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
5: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت لك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا ما كنت هناك في إثيوبيا، رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
4: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا إذا بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده، يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
5: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم. والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نقدر المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار عمرها توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
4: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده، هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
5: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنط كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو ودارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطع بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
4: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
5: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
6: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فظل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بيكون سمية يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، الأجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية، وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لإيراد يودابنغا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ 1,500، بقرة جزارية، البقرة الجقة من 1,500 لـ 800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني

0: أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
1: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن القطار الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان منطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما فت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى أو حتى أبعد من كده، مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاعهم لعمل عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راويدا بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمه الاختفاء القسري والفقدان عاده بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفه.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسرع في دارفور، أسرع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، دقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: من المعسكرات.
1: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جات. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جات. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم إخطار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جات، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشات استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
4: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، ومن تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم معسكرتلهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أغلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كثير والله. وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسه دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. انا احس انه منهم امل انه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرد أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت الزلة اللي كانوا قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحنن عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ف ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني نصبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للريال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتحتي متقلب فلسة حاليا لاني نحن اصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجعه ونحن ذاتنا السي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني السي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه ويئسنا فعلا ونحن هسه ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق قدامكم انتم. فشكرا لانه بلدنا محتاجين بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لانه الليله وبكره وما في اي خبر عن التعليم. احنا بس دايرين نعرف بانه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم احنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات. وزي ما قال انا كأم تلميذه تلميذه بانه ممتحنة انا زي ما قال سايه في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية هنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتة، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه خط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضايع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ مسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. فبالتالي في بيجي هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلع تصديرية مهمة جدا جدا يعني.

0: اللاعب نفسه سعره العالي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين، العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاع البنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا حتى أنه يعني يأثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أنه الدولار الثاني حيرتفع يعني. البنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع البنك السودان دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل اجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذي بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع البنك السوداني يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني، زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبلع له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة ثانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم.

0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتي مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعت إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعت نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعت إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه موجود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراع الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرقم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: و بنو زد. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدء، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكناهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
3: طيب، هذه اللي بدنا نتكلم عن الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قلة الأمطار، وبرضو في عوامل تانية برضو، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو. إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%، ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية، من حق الإنسان إنه يصل دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير جدعان انقسام مجتمع، وانت قلت هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهناك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب على شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما فضي يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع في الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات

0: حتى من خلال هذه العملية السلبية منع ال
1: أستاذ. يعني ب ب ب بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في إنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية؟ هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب؟ يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
0: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة كقانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب. وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يقدر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض. ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ عادم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول أنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتم تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
0: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني جريمة ما دار 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع. ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من الأصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن السمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو إننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب إنه يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قسريا. دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام. فقط يعني على الراصدين على الأرض

0: أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنج في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروكة. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلل، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوصايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرايقي ما طلب، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضم يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه ما تبلت، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصل نسيبه وتخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلم راس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جهة من برة وليد كان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نومه خزاز حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن الرجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقلي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال المايل يتغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مؤنس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت ودحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشت في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحال الزين لكن ليه بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبنة التنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتك ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتك ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود
2: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
4: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال أشلني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا وليا معك كيف انفراقي بسكرك وانا شايل الاحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال أما نعك إنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لمتين يضحك متين زمن العميد ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير لبريا عبراوي
2: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنبوري
5: فشفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك ضيف لي من الإمارات مع طبع جولي في كتان وقت السمع فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجوة الأصناف ولا فلسف سواك يواي أفلاطون ولا جوستاف رجعت كثيف في آخر الليل وأستك في بواقي سلاف، لقيت آثار خطاك هناك لكن بس لقيتك ماف. مسيطر سحرك الطاغي نفث غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك واتخذتك ليه ومدثار. فيا مزدان بذاتك محصن بقناعاتك، ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك، بجيك استغفرك من بين علي وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمر ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبضتك رؤية لقدام، ورافقت الأمان أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي. كونوا في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: مت كتير عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الجيد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديد يا مان، 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد ده، الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق المزيكا يعني. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كثيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من أنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، وذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة يعني. اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض كله كسر لو جابه دي فترة.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبها، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وإنتوا في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تسجيل مبدأ الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: Radio da Banda.
1: Adewa.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدء، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكنها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها ويح ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
3: طيب هذه زيبات نتكلم عن الازمه. الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قله الامطار، قله الامطار، وبرضه في عوامل تانية برضه، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو. إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%، ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية إن حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين. يعني وأنا أقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو، يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع في الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
2: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم يقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتم مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل

0: غاية الأهمية. يعني أول حاجة كقانونيين دورنا أصلاً يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوثيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد ودل العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب. وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض. ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله الغامنون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ آدم، أنا بنتكلم أنا يعني حديثي من صبح، ولأنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء، بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتم تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
0: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني جريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع. ودي الكبيرة أنا أشرت لها، قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3. ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب، أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا. دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروضة بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام. فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوم منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب، شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح، وشكرا لراديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحب بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقيت لما كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاجي مبروكة. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلل، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرايقي ما طل، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصله نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشرة لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحة من الشق ورقدت فكي ويمصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراس، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جهة من برة وليد الكان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاهن شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضارب جوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نوم خزاز حليلك يا الجريد كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويك مطوطة وراقدي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال المائل تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشن ندير تكل الشبشي الواقود في فديوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما سرت السقي في تحير خلت سرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مهنس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت دحى لأولادي وما قال لها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحالا زين لكن اللي بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها بود عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقه تعود تكسم قشها تحجب نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياته حليلة ويكه وقربة مويه وراس واقود وتبقى حياته حليلة ويكه وقربة مويه وراس واقود
2: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العطبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
4: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشمني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرق بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال المانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لمتين يضحك متين زمن العميد ويونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير زكريا عطبراوي
2: يشفق من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنبوري
5: فشفتك من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف من الإمارات مع طبع جولي في كتان والتزم فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجوة الأصناف ولا فلسف سواك يواي إفلاطون ولا جوستاف رجعت كثيف في آخر الليل وأستك في بواب سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ناف. مسيطر سحرك الطاغي نفذ غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في بلاوي ومحتار. حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك واتخذتك ليه ومدي ثار. فيا مزدان بذاتك محصن بقناعاتك، ويا ريان حنية طلقت في أخمراعاتك. بجيك استغفرك من البيت عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبضتك رؤية لقدام. ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الجيد معاي ما بين وصل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح النور.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم، دبنج راب معكم علاء الدين، رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
1: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
3: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معلم، 2018 2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى يعني. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كثيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
1: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
3: والهدف الأساسي من أنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا، حيقوم ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
3: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة يعني. اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل
3: وفهم في نفس الوقت.
4: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل كل في الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع وهو بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيوهات، حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على حاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة، فكرة كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وإنتوا في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اختفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رقم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر إن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وإنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف نعم يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد، قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
0: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مركز احتجاز مخصصة للمختفين؟
1: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات التي اللواتي تم اختطافهم. ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور إنه هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القصري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
0: نعم.
1: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
0: نعم يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والإتجار بهم يعني؟
1: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين. وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
0: نعم.
1: الآن أنا أعرف على مستوى
0: نعم يعني عدد من يعني مبارك أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
1: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات العمومية. المنظمات العمومية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قصري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
0: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القصري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ انت تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث او في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
1: ليس دفاع عن الجيش. الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم يعني. هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التغصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها

0: لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف إذا
1: نعم
0: كان
1: لكن
0: فيه.
1: نعم نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي، يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز له البودكاست ده عن السوشيال ميديا، في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا. يعني
0: طبعا المفقودين لا ادري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا ووفق ما تصطلح عليه كل المعايير الدولية،
1: لا نحن
0: المفقود هو شخص
1: نعم
0: لا
1: نعم
0: يعلم مكانه.
1: انا معك، لكن يعني انا يعني العائلات بتشكو من غياب او فقد اسره او اطفال ونساء واطفال برضو في مناطق سيطره الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، انا ما بتكلم، انا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
0: طبعا الان هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحه للجميع وهي ساحه للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي
1: نعم
0: يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتقر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو
1: نعم
0: خلفه رؤية سياسية.
1: نعم
0: لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها
1: نعم
0: وحججها في الرصد والمتابعة.
1: نعم طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول لحقيقة غيابه؟
0: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن تتخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم ذويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا ذويهم، ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في اليوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، استخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى، وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف

0: دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص. أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في البوسنة والهرسك في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولزويهم يعني.
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ ندى، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في في في في جامعة الجزيرة ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة وتم استصحابه إلى جهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اقتيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم. يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وشهدوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهجه من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم. الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل إنه قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجية على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتادي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون. ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى ذويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن النفلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل ذويهم، يعني مدفوعين يعني
1: نعم.
0: برغبتهم في أن يتم الإفراج عن ذويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك
1: نعم.
0: شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات، دارفور وبعض المناطق حتى في بارا كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل فدية مالية. السجون
1: نعم
0: أيضا وضعها مزري. يعني
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور. يعني
0: نعم، السجون يا أستاذ ندى طبعا الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المأساة هو سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية. يعني وديغريس هو نموذج، وباعتباره سكنة أصلا يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت
1: نعم.
0: لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
1: نعم نعم، يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية تحت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية؟ وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله. يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات، وهذا الأمر ليس في السودان فقط. الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد. يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعفها هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تغصي الحقائق.
1: نعم.
0: حتى
1: يعني
0: هنالك
1: نعم، يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر، يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون. يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة. يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم، في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني او داخل النطاق الرسمي للدولة. يعني ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية. وانظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. فهذه أرقام مفزعة. ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف والتسويات على ومساومات على الفدا المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقي مع الضحايا، وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها أي
1: نعم. يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال أمد الحرب؟ يعني
0: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في في في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي اي وغيرها من وسائل التحقق، لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جثث. يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم يعني يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف في قبرص. أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص، وسبب نجاح إن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور
1: نعم. وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاعهم لعمل عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راويدا بانجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، دقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لغزوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر يعني اللي بيقف مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ساكن، بيئة ملائمة لسكناهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعمليات، عملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال. وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين ب ب ب بحقوق الانسان يعني.
3: طيب هذه زيبات، نتكلم عن الازمه فعلا هي يعني بشكل اداء لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قله الامطار، وبرضه في عوامل تانية برضه، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافة مع بعض، من ضمنها أيضا برضه يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحدة من الحقوق الاقتصادية، إنه حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير، جدعان انقسام مجتمعي، وانت قلت في هناك انقسام مجتمعي، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية، يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهناك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كذبة شوية، لأنه لما نقول لها في طائلة المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب تشريعية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو، يعني يعطل من يعني لا يوفى. بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال، كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبيزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
2: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
3: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت الحصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح

0: واللي ممكن يعمله الغامرون أو ما يقوم به كثير. أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي من صبح ولأنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
0: نعم هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب يعني جريمة ما دار 2-3 لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع ودي الكبيرة أنا أشرت لها وقلت إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل من الأصدر الأمر ومن النفذ ومن الساعد في تنفيذه ومن السمع وكان بإمكانه أنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها هذه كل ما يعتبره مزولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته أنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3 ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا شغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية وهنالك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470 راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير الراديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروكة. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلل، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرايقي ما طلب، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلل. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلت، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكرع محمود. أصله نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معلى الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلم راس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودماء رزاز. قالت جهة من برة وليد كان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضارب جوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحلة نومة خزاز حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحلة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة يا الأخوان وحتى القربة بس كاويك مطوطة وراقدي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال الماء اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقف تحير خلت سيرة العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصم ونس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت دحى لأولادي وما قال لها القصة دعاية دعاية خوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحال الزين لكن اللي بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها بود عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبنة تنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقه تعود تكسم قشها تحقب نصه وترفع نصه مع محمود تنوم في راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتك ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتك ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود
2: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
4: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف انفراقي بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال المانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد وردونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير زكريا عبراوي
2: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري
5: فشفتك من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف مع قضيت لي من الإمارات مع طبع جولي في كتار والتزم فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف ولا فلسف سواك يواي إفلاطون ولا جوستاف رجعتك كثيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ماف. مسيطر سحرك الطاغي نفذ غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وعجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك وبيتخذتك ليهم ومدثار. فيا مزدان بيزاتك محصنة بقناعاتك، ويا ريان حنية طلطة في أخمراعاتك، بجيك استغفرك من بعيد عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي. كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفوق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الجيد معاي ما بين وصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: و بنو زد. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهلة وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
0: جميل
2: وفهم في نفس الوقت.
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قسم لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب عن الحاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة. وجديد الأغنيات الحصرية على دبنجا راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: اختفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رقم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر أن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وأنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم نعم، يعني كيف نعم يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد، قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
0: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
1: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات التي اللواتي تم اختطافهم. ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور هو هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القصري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح، إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
0: نعم.
1: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني. كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
0: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والتجار بهم يعني؟
1: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
0: نعم.
1: الآن أنا أعرف على مستوى
0: نعم يعني من يعني أستاذ مبارك أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
1: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قصري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
0: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القصري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث أو في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
1: ليس دفاع عن الجيش. الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم يعني. هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التغصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قصري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
0: نعم لكن نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا يعني.
1: طبعاً المفقودين، لا أدري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانوناً وفق ما تصطلع عليه كل المعايير الدولية.
0: لا نحن نعم أنا معك، لكن يعني أنا يعني العائلات بتشكو من غياب أو فقد أسرة أو أطفال ونساء وأطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، أنا ما بتكلم، أنا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
1: طبعا الآن هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد،

0: ما ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية
1: نعم
0: التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتقر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو تقف
1: نعم
0: خلفه رؤية سياسية.
1: نعم
0: لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها
1: نعم
0: وحججها في الرصد والمتابعة.
1: نعم طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول لحقيقة غيابه؟
0: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن أنت تتخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها. في يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوزت 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم ذويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا ذويهم ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي. يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. مستشفى العسكري، المستشفى السعودي، تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى. وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في بوسنة والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ده، ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة

0: هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة، في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق الرجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي، وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في جامعة الجزيرة، ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة، وتم استصحابه إلى جهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اختيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع، يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم، يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم. الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجة على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتادي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون. ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى ذويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن النفلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل ذويهم، يعني مدفوعين برغبتهم في أن يتم الإفراج عن ذويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات، دارفور وبعض المناطق حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل في دمالية. السجون أيضا وضعها مزري يعني.
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور يعني.
0: نعم. السجون يا أستاذ ندى طبعا الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المأساة هو سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية يعني. وديغريس هو نموذج، وباعتباره سكنة أصلاً يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت
1: نعم
0: لمناطق القوى. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9,000 معتقل هنالك.
1: نعم نعم، يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية بتاعت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية؟ وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله، يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات، وهذا الأمر ليس في السودان فقط، الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد، يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعفها هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تقصي الحقائق،
1: نعم
0: حتى
1: يعني
0: هنالك
1: نعم، يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون، يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعسكر هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة، يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني او داخل يعني النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية، هي قضية مهمة جدا وكارثية. وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها، فهذه أرقام مفزعة. ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف وتسويات على ومساومات على الفدا المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير، في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقية مع الضحايا،
1: نعم،
0: وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني، وليس لديها
1: نعم يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال مدى الحرب؟ يعني
0: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في في في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الDIA وغيرها من وسائل التحقق. لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جثث، يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم يعني يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف.
1: نعم.
0: في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص.
1: نعم.
0: وسبب نجاحه أن الحكومة التركية والحكومة في نعم. قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور.
1: نعم وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، وما قادر أكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبلية، هو الشيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يشوف مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع ريف شيكان عمر هاشم، عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، فنحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل، فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكري أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوموا نجيبوا اللوبة خضرة وبقوموا بيدوها للأطفال الكبار، بيقوموا بنجدوها بالموية بكسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظايع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عد الآن ما جات مطرة، ما جات مطر سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يد قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتة لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا الوضع. لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حس خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبلوة جرنبل الأبونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وعايش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادي زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
2: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
1: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
2: طيب بادي زيبك نتكلم عن الازمه. الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قله الامطار، قله الامطار، وبرضه في عوامل تانية برضه، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية اللي بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية، إنه حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت في هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات، ولهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو، يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
1: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
2: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيعها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد ودل العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشوفنا أنه التعنت الحصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوة في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه

0: في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي من الصبح حول إنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتم تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
0: نعم هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب يعني جريمة ما دايرة 2-3 لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن السمع وكان بإمكانه أنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها هذول كلهم يعتبروا مزولين في نظر القانون الدولي الإنساني بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته أنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3 ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم بصريا دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية وهنالك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجر. الديوان
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470 راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحب بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى يابس بقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك. رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن اكتر علينا الرايق ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا ام الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما لها الرايق ما طل، نطت غادي كروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسط متبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكرع محمود. أصل نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراع وويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشرة لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحها من الشق ورقدت فكي وهي مصور، وقالت بحساس مفحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلم راس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جهة من برة وليد كان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضارب جوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحلة نومة خزاز حليلك يا الجريدة اللي كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرتها وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة يا الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقدة في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال الماء اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير تكل الشبشي يا الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نص مؤنس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت دحى لأولادي وما قال لها القصة دعاية دعاية خوزق الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحال الزين لكن ليه بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبنة التنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تقسم قشها تحقب نصه وترفع نصه مع محمود تنوم في راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها حليلة ويكا وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها حليلة ويكا وقربة موية وراس واقود
2: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العطبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
4: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف انفراقي بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البينا أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال أمانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير لدريا عبراوي
2: يشفق من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري
5: فشفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف لي من الإمارات مع طبع جولي في كتان والتزم فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف ولا فلسف سواك جواي إفلاطون ولا جوستاف رجعت كثيف في آخر الليل وأستك في بواقي سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ماف. مسيطر سحرك الطاغي نفذ غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في قلاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وعجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك واتخذتك ليهم ومدثار. فيا مزدان بذاتك محصن بقناعاتك، ويا ريان حنية طلقت في أخمراعاتك، بجيك استغفرك من بعيد عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمر ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: و بنوزه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: لك تفتح الموضوع.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
1: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
3: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديد يا معلم، 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنيس اللي وقفت معي كلها والله.
1: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
3: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية أقول لك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
3: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل
3: وفهم في نفس الوقت.
4: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل كل في الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات، مركز على فيديوهات، حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على حاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله، عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الاغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رغم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر إن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وإنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف نعم يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد، قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
0: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
1: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات اللواتي تم اختطافهم. ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور إنه هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القصري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
0: نعم.
1: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
0: نعم يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والإتجار بهم يعني؟
1: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين. وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
0: نعم.
1: الآن أنا أعرف على مستوى
0: نعم يعني عدد من يعني مبارك أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
1: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قصري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
0: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القصري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ انت تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث او في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
1: ليس دفاع عن الجيش. الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم يعني. هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التقصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قصري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
0: نعم لكن نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا يعني.
1: طبعا المفقودين لا أدري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا ويفغى ما تصطلع عليه كل المعايير الدولية.
0: لا نحن نعم نعم أنا معك، لكن يعني أنا يعني العائلات بتشكو من غياب أو فقد أسرة أو أطفال ونساء وأطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، أنا ما بتكلم، أنا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
1: طبعا الآن هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما ما ما, ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك،

0: السياسي، وجزء كبير منها يفتقر للموضوعية ولل يعني قد يكون مجند أو تقف
1: نعم
0: خلفه رؤية سياسية.
1: نعم
0: لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها
1: نعم
0: وحججها في الرصد والمتابعة.
1: نعم طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول لحقيقة غيابه؟
0: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن أنت تتخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم زويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا زويهم، ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، استخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى، وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في بوسنيا والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة، يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ده، ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض

0: ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة، في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق الرجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي، وهو رجل بعيد كل البعد عن الـ عن الـ عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في في في في جامعة الجزيرة، ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة، وتم استصحابه إلى جهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اختيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع، يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم، يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وشهدوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم، الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل إنه قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجة على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم ممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتدي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون، ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى زويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن إن فلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل زويهم، يعني مدفوعين برغبتهم في أن يتم الإفراج عن زويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات دارفور وبعض المناطق، حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل في دمالية. السجون نعم. أيضا وضعها مزري يعني.
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور يعني.
0: نعم السجون يا أستاذ ندى، طبعا الآن أرقام إحصاءات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المأساة هو سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية يعني. وديغريس هو نموذج، هو باعتباره سكنة أصلا يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت نعم. لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
1: نعم يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية تحت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية؟ وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله، يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات. وهذا الأمر ليس في السودان فقط، الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد. يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعف هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تغصي الحقائق.
1: نعم.
0: حتى
1: يعني هنالك الضوء. نعم، يعني أنا يعني بيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع على الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر، يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون، يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعسكر هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة، يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني او داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. فهذه أرقام مفزعة، ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا في بعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف وتسويات على ومساومات على الفدى المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل؟
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير، في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة يعني. وحتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقي مع الضحايا،
1: نعم
0: وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني
1: يعني
0: لا قيمة لها يعني، وليس لديها أي مرة.
1: نعم يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال أمد الحرب يعني؟
0: هو طبعا في حال في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي يعني. شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي اي وغيرها من وسائل التحقق، لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جثث يعني. هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم يعني، يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف في قبرص أيضا يعني. أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص، وسبب نجاحي أن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور
1: نعم. وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لما استعدت المسار تاني ما في حد استعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أمد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي على الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجا، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16% مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بغيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.5 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. سيد آدم راشد، بادئ زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكنها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمنها الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وبتقع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
3: طيب بادي زيبت نتكلم عن الازمه. الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قله الامطار، وبرضه في عوامل تانية برضه، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضه يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية اللي بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية، من حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بيدعانا انقسام مجتمع، وانت قلت في هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية، والقانون الجنائي الدولي طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من انه ادعاء ارغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية او للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الاطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب تشريعية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال، كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع في الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
2: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم يقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتم مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
3: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. يعني أول حاجة كقانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوثيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يقدر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
2: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول إنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
3: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني الجريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل، لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع، ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني، بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب، أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا، دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني، طالما هنالك حرب دائرة يجب أن

0: في أطراف النزاع، حماية، توفير الحماية للمدنيين اللي هنا المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل، وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام. فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد، الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح، وشكرا لراديو دبنجا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتحها هذا المساء عبر أثير

0: la banda.
1: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
2: حكاية الحاجة مبروكة هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في الغرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة ويريدة وشوكة وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول ودلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك. رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوصايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرايقي ما طلب، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضم يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه ما تبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصل نسيبة وتخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويا مصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلم راس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بوره ودميع رزاز. قالت جها من برا وليد كان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نومة خزاز، حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز. في إيد الغويشة ذهب فنت شرك حجلة، بقت تشرب لبن برا باعت بقرته وعجلة. كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة، رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة. وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان، وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقلي في الديوان. خلاص الحاج مبروكة حال الماي اللي تغير، وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير. تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير، وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقف تحير. خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي، طول ليلة مقابل التلفزيون نصلم ونسم الله الرادي. شافت لها شفع بطر وفطر، قالت ريت ودحى لأولادي، وما قايلها القصة دعاية تخوز الجاي والغادي. مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة بلا جيها، الحال صح يعجب وحالا زين لكن ليه بتهموا ليها. ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها. وهنا صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود
0: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
3: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرقي بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال المانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد ان شاء الله لو كان بالخير لدريا عبراوي
0: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري
4: فشفتك من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف مع رديف ديم الإمارات مع طبع جولي في كتان والتزدم فراد فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف ولا فلسف سواك يواي إفلاطون ولا جوستاف رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ماف مسيطر سحرك الطاغي نفت غدرك علي مختار وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار قريتك رغية ليك بيتخذتك ليهم ومدثار فيا مزدان بيزاتك محصنة بقناعاتك ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك بجيك استغفرك من غير علي وما جات شعاعاتك وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية للقدام ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام وكنت الروح والمجروح غشاني معاك أمان وسلام
0: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي كونوا في أمان الله وإلى اللقاء
1: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الجيد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: باب موسى. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر أبيض يوسف سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي، شراوت للنقص وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من انك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية أقول لك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديتهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
0: جميل
2: وفهم في نفس الوقت.
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، وكل قصة لو جابه، دي فترة حد

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: أي أمان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس بكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها وهتروح كله. عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الاغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا
1: الديوان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا, الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع, والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل يعني تتآكل, وضاعت يعني بين صوت السلاح يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. سيد آدم راشد, بادئ زي بدي, الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم, يعني لجوا إلى دور الجوار, واحدين فقدوا منازلهم, واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
2: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجا, وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة وأتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب, يعني كان نتيجة لقسوة الحرب, هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكنها ومعيشتها, مكان معيشتها الطبيعي, بالتالي تعرض كل أمنها, الأمنها الغذائي والشخصي للخطر, يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين, فكانت المأساة كبيرة لأنه العدد الترك منازل, العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل, العدد كان ضخم جدا وكبير, وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة لأنه عددهم برضو ما سهل. وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم, دي كلها كانت مشاكل يعني كلها تراكمات, وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها ويح ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك, المأساة كبيرة وجسيمة, فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني والعبر أيضا بيعاني, وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات خاصة التعليم والأطفال, وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
1: أستاذ آدم راشد, يعني الآن يعني السودانيين بيقوا في مجتمعات منقسمة كده, يعني في ظل التغيرات المناخية, شح الأمطار, هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع, ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش, ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
2: طيب بادي زيبت نتكلم عن الازمه. الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره, عوامل مناخيه, قلة الأمطار, قلة الأمطار, وبرضو في عوامل تانية برضو, يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض, من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية, لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية اللي بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تغلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية، من حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بيدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخل يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية، والقانون الجنائي الدولي طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع في الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
1: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم يقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتم مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
2: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. يعني أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوثيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يقدر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن الموازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول إنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
2: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني الجريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل، لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع، ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مزولين في نظر القانون الدولي الإنساني، بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب، أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا، دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية، وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة

0: أحكام لا تقبل يعني الجدل، وتزبد مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك محمد صالح، وشكرا لراديو دبنجا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في الغرية

0: وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقيت لما كروقة ويريدة وشوكة وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة طلحايات وعيدان منقى يا بسي بقت على الدوكة لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب وتب ما جانا صايح يعني هي حي ما ولد ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت طيب ما لها السامعين ما لها الرايقي ما طلب نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت رد عليها ساق عشرة زعلان ضم يتفلت قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه ما تبلت قالت يبقى جاها سفر وفي البلد اللي هناك حلت قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود أصل نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور مقشرة لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويا مصور وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراز وبدت الشوكي تحكي الحال مع بوره ودميع رزاز قالت جاها من برا وليد كان زمان قفاز أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نومه خزاز حليلك يا الجريد اللي كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت شركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقلي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال الماي اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشن ندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة شايله سنين فيما صرت السقف تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة مقابل التلفزيون أصله مؤنس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريته دحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية أخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحالا زين لكن اللي بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها أمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تقسم قشها تحجب نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتك ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتك ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود.
1: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك.
2: ونسني بريدك. ونسني بريدك تعال أشلني بالفرح المحال. عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال. قول واحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرقي بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول قول واحكي عن ريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال المانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع عيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد ان شاء الله لو كان بالخير لدريا عبراوي
1: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري.
3: فشفتك من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف ديم الإمارات مع طبع جولي في كتان والتزدم فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف ولا فلسف سواك يواي إفلاطون ولا جوستاف رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف لقيت آثار خطاك هناك لكن بس لقيتك ماف مسيطر سحرك الطاغي نفت غدرك علي مختار وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار قريتك رغية ليك بيتخذتك ليهم ومدثار فيا مزدانة بذاتك محصنة بقناعاتك ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك بجيك استغفرك من بعيد علي وما جات شعاعاتك وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية للقدام ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام وكنت الروح والمجروح غشاني معاك أمان وسلام.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-004-70.

0: غابانوزه 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المرض.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
1: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
3: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معلم، 2018 2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
1: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
3: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
3: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل
3: وفهم في نفس الوقت.
4: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قصر لو جابه، دي فترة حتعاد.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، حتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات، مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تاخد بصمة، لا تاخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس يكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبة من جواك والزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنجا راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلعبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم في الفقرة السابقة، تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: معكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحبا بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رغم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر أن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وأنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد صليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهناك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هناك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي، ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف في الأرقام؟ نعم يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد. قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
0: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مركز احتجاز مخصصة للمختفين؟
1: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري. يعني لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجديرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات التي اللواتي تم اختطافهم، ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور إنه هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القسري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح، إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
0: نعم.
1: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني. كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
0: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والإتجار بهم يعني؟
1: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين، وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين، وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا، تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
0: نعم.
1: الآن أنا أعرف على مستوى
0: نعم يعني عدد من يعني مبارك، أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوي من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
1: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قسري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
0: نحن بنتكلم عن المفقودين، المفقودين بكل يعني الاحتجاز القسري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين إنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث أو في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
1: ليس دفاع عن الجيش، الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم يعني. هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التغصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها، عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قسري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
0: نعم لكن نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا يعني.
1: طبعا المفقودين لا ادري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا ووفق ما تصطلح عليه كل المعايير الدولية.
0: لا نحن نعم نعم أنا أنا أنا معك، لكن يعني أنا يعني العائلات بتشكو من غياب أو فقد أسرة أو أطفال ونساء وأطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، أنا ما بتكلم، أنا يعني اطلعت على يعني منشورات في السوشيال ميديا.
1: طبعا الآن هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما ما ما, ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في في في إطار المزايدة من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتغر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو نعم. خلفه رؤية سياسية. لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها وحججها في الرصد والمتابعة.
0: نعم. طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول للحقيقة غيابهم؟
1: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن تتخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم زويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا زويهم ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا وثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى، وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوزي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في بوسنة والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة، ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
0: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ولماذا؟
1: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، بمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة، في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في جامعة الجزيرة ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة وتم استصحابه لجهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اختيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم. يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
0: نعم.
1: فعادوا وحكوا روايات مفزعة.
0: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
1: جزء من اقتصاد الحرب. نعم، الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجة على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتدي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون، ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى ذويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن النفلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل ذويهم، يعني مدفوعين برغبتهم في أن يتم الإفراج عن ذويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات، دارفور وبعض المناطق حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل في دمالية. السجون نعم. أيضاً وضعها مزري يعني.
0: نعم كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور يعني.
1: نعم السجون يا أستاذ ندى طبعاً الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المأساة هو سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية يعني. وديغريس هو نموذج وباعتباره سكنة أصلاً يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل المدارس المستشفيات تحولت نعم. لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
0: نعم يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي ليه القضية بتاعت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
1: يا أستاذ نظر المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله. يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات. وهذا الأمر ليس في السودان فقط، الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعفها هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تقصي الحقائق.
0: نعم.
1: حتى يعني هنالك
0: نعم يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه يعني. بيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين يعني.
1: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون. يعني هذا أمر غريب، هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة. يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة يعني او داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها. يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. نعم. فهذه أرقام مفزعة. ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف والتسويات على ومساومات على الفدى المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
0: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل؟
1: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
0: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
1: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقية مع الضحايا. نعم. وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها
0: نعم يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال مدى الحرب؟ يعني
1: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في في في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية، رغم تقادم الزمن عليها خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي اي وغيرها من وسائل التحقق. لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جثث، يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم في أن يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف. نعم. في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص. نعم. وسبب نجاحه أن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور.
0: نعم وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتي يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

وقفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11 ألف حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة حرمان البرهان من الجمعية العمومية، ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تغسي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكا.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا, الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع, والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح, يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمع يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد, بادي زيبتي الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بقولوا برا الزوم, يعني لجوا إلى دور الجوار, واحدين فقدوا منازلهم, واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية لزملائك الكرام في إذاعة دبنجة, وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما ألمه بالسودانيين كان نتيجة للحرب, يعني كان نتيجة لقسوة الحرب, هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها, مكان معيشتها الطبيعي, بالتالي تعرض كل أمنها, الأمن الغذائي والشخصي, للخطر يعني اللي يقف مع الريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين, فكانت المأساة كبيرة لأنه العدد الترك منازل, العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل, العدد كان ضخم جدا وكبير, وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة لأنه عددهم برضو ما سهل, وبعدين عملية يعني توفير بيئة ساكن بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية عملية تعليمهم, دي كلها كانت مشاكل يعني كلها تراكمات, وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك المأساة كبيرة وجسيمة, وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني والعبر أيضا بيعاني, وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات خاصة التعليم والأطفال, وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد, يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده, يعني في ظل التغيرات المناخية, شح الأمطار, هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة لا قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع, ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش, ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين ب ب ب بحقوق الانسان يعني.
3: طيب هذه زيبت نتكلم عن الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره, عوامل مناخيه, قله الامطار, قله الامطار, وبرضه في عوامل تانية برضه, يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافة مع بعض, من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية, لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تقلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الأساسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في في في في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحدة من الحقوق الاقتصادية، إنه حق الإنسان إنه يصل، ودي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت في هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية، يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كذبة شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية، فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو، يعني يعطل من يعني لا يوفى. بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال، كذلك النساء حقهم في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
2: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
3: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا، أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيعها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
2: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول أنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتم تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
3: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني جريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع، ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذه كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم بصريا، دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية، وهنالك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط هي يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
2: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجا.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال،

دول مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجة.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
1: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
4: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في الغرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قايد عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك. رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوصايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جاد بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما

0: على يا سامعين ما للرأي ما طل نطت غادي كروقة قالت يبقى ينشلت رد عليها ساق عشرة زعلان ضم يتفلت قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بيتها انسلت جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلت قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود أصل نسيبه وتخالة بيخشاها ومصيره يعود وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود خايفة تصل لحيمه الحي هو ينول حي معاه محمود تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراز وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز قالت جها من برا وليد كان زمان قفاز أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز الشاي سوره مشدعين وخلى الحل نومه خزاز حليلك يا الجريد كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت شرك حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحن ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوي صباح الخير وقامت قلعت في جلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقلي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال الماء اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مونس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت ودحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية أخوز قجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحالا زين لكن ليه بتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها أمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود
1: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته والنسني بريدك
2: والنسني بريدك والنسني بريدك تعال عشني من الفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرق بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك. طمني يا سيد روحي، قول واحكي عن ريبنا الكبير، فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير، خبيه حبك في الفؤاد البينا أحفظه في الضمير، ما لك غيابك عن نطال، أمانعك أنت إن شاء الله خير، صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد، ومعاك بحس أن بالسرور قربك حياتي ربيع عيد، بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد، يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد، ورد من اسمي بيريدك تعال عشمني الفرح المحال، عيشني بقربك سعيد ان شاء الله لو كان بالخير. لدريا عبراوي
3: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق، كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري.
4: شفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق، فيا كرمة هواي أنا كيف مع رديف دي من الإمارات، مع طبع جولي في كتان والتزدم فراد، فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف، ولا فلسف سواك يواي فلاطون ولا جوستاف، رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ماف، مسيطر سحرك الطاغي نفت غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك بيتخذتك ليهم ومدثار، فيا مزدان بذاتك محصنة بقناعاتك، ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك، بجيك استغفرك من غير عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك، لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح والمجروح لشاني معاك أمان وسلام.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوس السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت هندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهلة، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنقص وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من انك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ماشي في الحاجة دي وماشي في التطور، في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني أقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، كل قصة لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليلي ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا تكتب على حاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبزول، لأنه فكرة كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله، عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل اسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل او ارسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة الدواجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لإيراد يودبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجقة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطار الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اختفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رغم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر إن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وإنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي، ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد. قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء

0: من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
1: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
0: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات اللواتي تم اختطافهم، ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور إنه هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القسري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح، إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
1: نعم.
0: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
1: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس ولجاربهم يعني؟
0: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين، وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين، وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
1: نعم.
0: الآن أنا أعرف على مستوى
1: نعم يعني عدد من يعني مبارك أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
0: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قسري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
1: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القسري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين إنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف الثاني كان شريك برضو في ما يحدث أو في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
0: ليس دفاع عن الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون

0: اسما ومناطق احدى التحفظ عليهم معروفه، والنيابه العامه السودانيه خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون، يعني بدليل انه عديد من المنظمات الدوليه وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم. يعني هؤلاء لا يعتبروا مفقودين، المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقه التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحثت تبص الحقائق وهي الجهة الرسمية، رغم محدودية معلوماتها، عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قسري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف إذا
1: نعم،
0: كان
1: لكن
0: حي أم
1: نعم
0: ميت.
1: نعم استاذ، انا يعني لكن في شكاوي، يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا، في مفقودين في مناطق، وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا. يعني
0: طبعا المفقودين، لا ادري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا وفق ما تصطلح عليه كل المعايير الدولية،
1: لا نحن
0: المفقود هو شخص
1: نعم
0: لا
1: نعم
0: يعلم مكانه.
1: انا معك، لكن يعني انا يعني العائلات بتشكو من غياب او فقد اسره او اطفال ونساء واطفال برضو في مناطق سيطره الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، انا ما بتكلم، انا يعني اطلعت على بوتس بوتس بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
0: طبعا الان هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحه للجميع وهي ساحه للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك انا حريص ان اقول ما الافادات التي ترد من المنظمات الرسميه التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الان في اطار المزايده من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحه واصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتقر للموضوعيه يعني قد يكون مجند او
1: نعم.
0: خلفه رؤيه سياسيه.
1: نعم.
0: لذلك لو لاحظت، انا منذ بدايه حديثي تحدثت عن التقارير الوارده من الجهات الرسميه التي يمكن فحص دعاويها
1: نعم
0: وحججها في الرصد والمتابعه.
1: نعم. طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزه عن معرفه مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول للحقيقه غيابه؟
0: طبعا استاذ ندى، هو انت لابد ان تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الان بحسب التقارير الرسميه للدوله، يعني النائب العام في اخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 الف مقبره جماعيه، ولكن انت تتخيلي الان لدينا مثلا في مدينه كمدينه واد مدني وفي الخرطوم وفي احياء طرفيه لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعيه. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14، أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم ذويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا ذويهم، ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة
1: نعم.
0: للاحتجاز. وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى. وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في البوسنة والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا أنت، ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في جامعة الجزيرة ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة وتم استصحابه إلى جهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اختيادها بالكامل لمحتجز مجهول وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، ثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم. يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم. الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده ضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجة على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتدي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون. ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى زويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، حدثونهم عن النفلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل زويهم، يعني مدفوعين يعني برغبتهم في أن يتم الإفراج عن زويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات، دارفور وبعض المناطق حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل فدا مالية. السجون أيضا وضعها مزري. يعني
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور. يعني
0: نعم السجون يا أستاذ ندى، طبعا الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المسافة سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية. يعني وديغريس هو نموذج، وباعتباره سكنة أصلاً يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
1: نعم يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية بتاعت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية، وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله. يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات، وهذا الأمر ليس في السودان فقط. الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد. يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعفها هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تقصي الحقائق.
1: نعم.
0: حتى
1: يعني نعم يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون. يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن أيضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة. يعني لا أعتقد أن الحكومة السودانية يمكن أن ترفض إذا أتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم، في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني أو داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. فهذه أرقام مفزعة، ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف والتسويات على ومساومات على الفدا المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها؟ هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقية مع الضحايا، نعم، وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها أي
1: نعم. يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال مدى الحرب؟ يعني
0: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي اي وغيرها من وسائل التحقق. لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جثث، يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم في أن يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف. نعم. في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص.
1: نعم.
0: وسبب نجاحه أن الحكومة التركية والحكومة في نعم. قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور
1: نعم شرح. وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: هذه هي الحق. والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما تحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح ده مستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما له وسيط تطوال كده مباشر. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها، كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه اللي ما قلناها هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينة اللي عندي اسهال ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس البراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حبست لك في حتة قول في حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة الجنيه قال حتة دي ما فيها براثيم منه وجيب وما رسلت يدك وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيل كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراثيم حسب لك المرض واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحاجات زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدين كويس او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز خاصه الجراثيم الزول اكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على قد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعين إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن، ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية لعلاج الأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما حد. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل فابقوا معنا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اختفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11 ألف حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11 ألف في مفقود، وهو رغم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر إن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8350، وإنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50 ألف مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93 ألف مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13 ألف، نحو 13 ألف من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد، قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر

0: لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها إن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع
1: نعم،
0: الحصول على ثروات وأموال.
1: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
0: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات اللواتي تم اختطافهم، ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور هو هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القسري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح، إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
1: نعم.
0: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
1: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والتجار بهم يعني؟
0: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين، وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين، وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
1: نعم.
0: الآن أنا أعرف على مستوى
1: نعم يعني
0: عدد من الأشخاص
1: يعني أستاذ مبارك، أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
0: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث تغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قسري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
1: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القسري ده تصنيف قانونيا، أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ تتكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث أو في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
0: ليس دفاعنا.

0: الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون، يعني بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم. يعني هؤلاء لا يعتبروا مفقودين، المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحثت تقصي الحقائق، وهي الجهة الرسمية، رغم محدودية معلوماتها، عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قسري، لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
1: نعم، لكن نعم استاذ، انا يعني لكن في شكاوي، يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا، في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا. يعني
0: طبعا المفقودين، لا ادري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا وفق ما تصطلح عليه كل المعايير الدولية.
1: لا نحن نعم نعم انا معك، لكن يعني انا يعني العائلات بتشكو من غياب او فقد اسره او اطفال ونساء واطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، انا ما بتكلم، انا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
0: طبعا الان هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما ما ما, ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتقر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو
1: نعم.
0: خلفه رؤية سياسية.
1: نعم.
0: لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها وحججها في الرصد والمتابعة.
1: نعم. طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول للحقيقة غيابهم؟
0: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن أنت تخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني بإحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم زويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا زويهم ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى، وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في البوسنة والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في في في في جامعة الجزيرة ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة وتم استصحابه لجهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اقتيادها بالكامل لمحتجز مجهول وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم. يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وشهدوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم، يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم، الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل إنه قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجية على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من المرتدي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون. ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى زويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، حدثونهم عن إن فلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل زويهم، يعني مدفوعين ب يعني برغبتهم في أن أن أن أن يتم الإفراج عن زويهم. وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات دارفور وبعض المناطق، حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل فدا مالية. السجون أيضا وضعها مزري. يعني
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور. يعني
0: نعم السجون يا أستاذ نادر، طبعا الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المساوفة سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية. يعني وديغريس هو نموذج، هو باعتباره سكنة أصلا يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
1: نعم يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية بتاعت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية، وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله. يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات. وهذا الأمر ليس في السودان فقط، الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد. يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعف هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تغصي الحقائق.
1: نعم.
0: حتى
1: يعني هنالك نعم، يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون. يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن أيضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة. يعني لا أعتقد أن الحكومة السودانية يمكن أن ترفض إذا أتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم، في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني أو داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. فهذه أرقام مفزعة، ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف وتسويات على ومساومات على الفدى المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل؟
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقي مع الضحايا،
1: نعم،
0: وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها أي
1: نعم. يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال أمد الحرب؟ يعني
0: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي إيه وغيرها من وسائل التحقق. لكن المؤسف إنها كلها تتحقق من جثث، يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم يعني يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف.
1: نعم.
0: في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص.
1: نعم.
0: وسبب نجاحي أن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور.
1: نعم، وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيره. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،
3: السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: و بنوسا. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الضبط كانت قديمة شديدة يا مان، 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد ده، الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق المزيكا يعني. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كثيرة يقفوا معي شراوة للنيس اللي وقفت معي كلها.
0: وشنو الحاب توصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية أقول لك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف التطور في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كتيرة يعني. اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه، دي فترة حد عادة.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السماع هيفهمها وحتروح كل، عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الاغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 دم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالما التصوير السودان في رجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني المواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض. أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائعهم أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني يعملوا حسابهم يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاث الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعماله يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه يكون فيه 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كرباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يحتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع.

0: رغم انه كامل ادريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الامم المتحدة، اللي انه انا بفتكر انه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وان كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة، يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر إنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
1: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنغا إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150,000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج الإنتاج واقف، وأنت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. إن إحنا عندنا شغل في الذهب واقف، ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ فبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
1: شكا مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم، وأضاف في هذا الخصوص:
3: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
1: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش، وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم. و
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رقم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر إن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وإنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا هو مرصد الصليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب، فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد، وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب، تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
0: نعم يعني كيف في الأرقام؟ نعم يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
1: المراصد كثيرة، ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد، قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
0: نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
1: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة، من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
0: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
1: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين، وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الملفات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجندي والصرف على حراكهم العسكري يعني. لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة يعني. معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات التي اللواتي تم اختطافهم. ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور إنه هنالك حالات يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القصري للفتيات وللنساء يعني تحت تهديد السلاح، إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
0: نعم.
1: أيضا هنالك نوع من التجارة يعني. كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
0: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والتجار بهم يعني؟
1: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون يعني. تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين، وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
0: نعم.
1: الآن أنا أعرف على مستوى
0: نعم يعني عدد من يعني مبارك. أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوى من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
1: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات الأممية. المنظمات الأممية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قصري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
0: نحن بنتكلم عن المفقودين، المفقودين بكل يعني. الاحتجاز القصري ده تصنيف قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ انت تكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث او في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
1: ليس دفاع عن الجيش. الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم يعني. هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التقصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قصري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
0: نعم لكن نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي يعني. انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا يعني.
1: طبعا طبعا المفقودون، لا أدري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا ويفغى ما تصطلع عليه كل المعايير الدولية.
0: لا نحن نعم نعم أنا معك، لكن يعني أنا يعني العائلات بتشكو من غياب أو فقد أسرة أو أطفال ونساء وأطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش. يعني دي السوشيال ميديا، أنا ما بتكلم، أنا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
1: طبعا الآن هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما ما ما, ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك، السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتغر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو نعم. خلفه رؤية سياسية. لذلك لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها وحملها في الرصد والمتابعة.
0: نعم. طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول للحقيقة غيابه؟
1: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن أنت تخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14 أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها، وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوزت 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم زويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا زويهم ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي، يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا وثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي تحول لمنطقة للاحتجاز وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى، وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوزي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين، كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة، أيضا في البوسنة والهرسك، في العراق مؤخرا، ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم تصل إلى نهايات مريحة يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم يعني.
0: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا أنت، ولماذا؟
1: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ نضا، بمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة، هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة، في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي، وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في في في في جامعة الجزيرة، ورجل عالم تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة، وتم استصحابه لجهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اغتيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم. يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
0: نعم،
1: فعادوا وشهدوا وحكوا روايات مفزعة.
0: نعم، يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهج من الدعم السريع؟
1: جزء من اقتصاد الحرب. نعم، الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجية على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتادي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون. ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى ذويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن إن فلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل ذويهم، يعني مدفوعين برغبتهم في أن يتم الإفراج عن ذويهم. وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من ولايات دارفور وبعض المناطق حتى في بارا كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل فدا مالية. السجون أيضا وضعها مزري يعني.
0: نعم كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور يعني.
1: نعم السجون يا أستاذ نادر طبعا الآن أرقام إحصائيات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المساوفة سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية يعني. وديغريس هو نموذج وباعتباره سكنة أصلا يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل المدارس المستشفيات تحولت نعم. لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
0: نعم يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي ليه القضية بتاعت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
1: يا أستاذ نظر المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله. يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات. وهذا الأمر ليس في السودان فقط، الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعف هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تغصي الحقائق.
0: نعم.
1: حتى
0: يعني هنالك نعم يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين يعني.
1: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون، يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة، يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة يعني او داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في الفحص والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. نعم. فهذه أرقام مفزعة. ومع يعني ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف والتسويات على ومساومات على الفدى المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
0: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل؟
1: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
0: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
1: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقي مع الضحايا. نعم. وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها أي
0: نعم يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال أمد الحرب؟ يعني
1: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الDIA وغيرها من وسائل التحقق. لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جسس، يعني هي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم يعني يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف. نعم. في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص. نعم. وسبب نجاحي أن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور.
0: نعم وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيره. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: راديو دبنجة
1: الديوان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا، الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
2: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة وأتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما ألمه بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكناهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
1: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
2: طيب بادي زيبت نتكلم عن الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قلة الأمطار، وبرضو في عوامل تانية برضو، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تقلص كبير في في في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو. من عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تغلص 14%، ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحد من الحقوق الاقتصادية إن حق الإنسان إنه يصل دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير جدعان انقسام مجتمعي، وانت قلت هناك انقسام مجتمعي، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح بتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب على شوية، لأنه لما نقول لها في طائلة المفروض يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية، والقانون الجنائي الدولي طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
1: أستاذ يعني ب ب ب بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
2: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد ودل العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب. وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يقدر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض. ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، واللي ممكن يعمله الغامنون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول أنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء باستخدامها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
2: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني جريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع. ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه أنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته أنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3. ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا. دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوم منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجا.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء،

0: السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير الراديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروكة. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملد. طيب ما لها السامعين ما للرايقي ما طلب، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلد. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلد، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلد. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلد، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلد. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصل نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جهة من برة وليد الكان زمان قفاز، أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز، البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضارب جوا قزاز. الشاي سورم شدعين وخلى الحل نوم خزاز، حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز. في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة، بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة. كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة، رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة. وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان، وحتى القربة بس كاويك مطوطة وراقلي في الديوان. خلاص الحاج مبروك.

0: حال المايل يتغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشن ندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرق الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مؤنس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت دحى لأولادي وما قال لها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحال الزين لكن اللي بتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها بود عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلاما للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبنة تنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل حيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقه تعود تكسم قشها تحقب نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود
1: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
2: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرق بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البين أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال أما نعك إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع وعيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد ويتونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير زكريا عبراوي
1: رشفة من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنبوري
3: رشفتك من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف لي من الإمارات مع طبع جولي في كتار ورد السمع فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجوة الأصناف ولا فلسف سواك يواي فلاطون ولا جوستاف رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف لقيت آثار خطاك هناك لكن بس لقيتك ماف مسيطر سحرك الطاغي نفت غدرك علي مختار وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار قريتك رغية ليك واتخذتك ليهم ومدثار فيا مزدان بيزاتك محصنة بقناعاتك ويا ريان حنية طلطف يا خراعاتك بجيك استغفرك من بعيد عليه وما جات شعاعاتك وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك لقيتك والمعاني عجاب سنابل خضرة في الأيام رأيتك والظلام حالك قبضتك رؤية لقدام ورافقت الأمان أنيس وداعبت الخيال أحلام وكنت الروح والمجروح لشاني معاك أمان وسلام.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الجيد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: و بنوزا. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معنا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد ده، الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من أنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمان. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم السي، الجيل اللي حيقوم بعدينا، حيقوم ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
0: جميل
2: وفهم في نفس الوقت.
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قصر لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السميع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السميع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبها، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس بكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السمعه هيفهمها وحتروح كله. عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحه مختلفه وجديد الاغنيات الحصريه على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة إيه طب أم عليلة تاني تاني يقوم واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طالما السودان سعوديات بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا معه شغالة يا معه لسه ما انتهت، مسيرة يا معه حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشبك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب أسواق عامة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانئها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه 16 ورقة يعني 14 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وقرص الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع

0: حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش مو موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش، وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية.

0: والنقدية والإيرادات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج طلعبات التقرير؟
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التقرير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التقرير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التقرير في عدد من المجموعات السلعية، على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم في الفقرة السابقة، تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%. أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيراً العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
5: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة ممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
4: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
6: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
4: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاث البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
6: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83/2005 بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
4: أخيرا مستمعنا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
6: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارة اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001 والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر أنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
4: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
7: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إن قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. والشكر لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: راديو دبي.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا، الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل يعني تتآكل، وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدء، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده، يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
2: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة وأتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكنها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعمليات، عملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وتقع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
1: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بيقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية، شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده، يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو؟ يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
2: طيب بادي زيبك نتكلم عن الازمه. الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه، قلة الأمطار، قلة الأمطار، وبرضو في عوامل تانية برضو، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تغلص كبير في في في المساعدات الإنسانية اللي بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تغلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء، يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الأساسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من الحقوق من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحدة من الحقوق الاقتصادية إنه حق الإنسان إنه يصل، دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهناك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما فضي يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة، من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه، دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو، يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
1: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
2: والله سألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بالصبة في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين. اللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
1: أستاذ عادم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول أنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتم تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
2: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني الجريمة ما دار 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع. ودي الكبيرة أنا أشرت لها، قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذ ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو إننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب، إنه يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قسريا. دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
1: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنج.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنج في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم اصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر اثير الراديو دبنجة.
0: اولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في الغرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقيت لما كروقة وجريدة وشوكة وفي قاية عويد منجور، كانت بدري سلوكة وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى يابس بقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك. رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة جلد. ليها شهر وظن أكتر علينا الرايق ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما لها الرايق ما طلب، نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسط متبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف الديار خلت،

0: كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصل نسيبه وادخالة بيخشاها ومصير يعود وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود. خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود. وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور. مقشر لا حيل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي وهي مصور. وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراز. وبدت الشوكي تحكي الحال مع ابوره ودميع رزاز. قالت جها من برا وليد كان زمان قفاز. أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز. البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز. الشاي سوره مشدعين وخلى الحلة نومه خزاز. حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز. في إيد الغويشة ذهب فنت شرك حجلة. بقت تشرب لبن برا باعت بقرته وعجلة. كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة. رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة. وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان. وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقدي في الديوان. خلاص الحاج مبروكة حال الماي اللي تغير. وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير. تكل الشبشي الواقود في فد يومه انجير. وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقف تحير. خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصل مؤنس من الرادي. شافت لها شفع بطر وفطر. قالت ريت ودحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي. مسكين الحاج اللي تغشت في الجاهة الجاهة بلا جيها. الحال صح يعجب وحال الزين لكن ليه بيتهموا ليها. ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها. وين صلاتها مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها. وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها. وينو قعادة مع الحبان والجبنة التنت بكريها. أمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها. إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت. جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت. وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود. تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود. تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود. وتبقى حياته حليلة ويكة وقربة موية وراس واقود. وتبقى حياته حليلة ويكة وقربة موية وراس واقود.
1: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك.
2: ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال. عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال. قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك. كيف انفراقي بسكرك وانا شايل الأحزان وراك. عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك. كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك. طمني يا سيد روحي قول وحكي عريبنا الكبير. فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير. خبيه حبك في الفؤاد البينا أحفظه في الضمير. ما لك غيابك عن نطاق المانعك انت إن شاء الله خير. صدقيني برتاح لك واكون بقرب سعيد، ومعاك بحس انا بسرور، قربك حياتي ربيع وعيد. بعدك بعيش حزن السنين والشوق، وراك كل يوم بزيد، يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد، ورد النسن بيريدك تعال عشمني الفرح المحال، عيشني بقربك سعيد ان شاء الله لو كان بالخير. لدريا عبد
1: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق، كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري.
3: فشفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب مسلسل نبعك الرقرق، فيا كرمة هواي أنا كيف مع الضيف دي من الإمارات، مع طبع جولي في كتان والتزدم فراغ، فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف، ولا فلسف سواك يواي فلاطون ولا جوستاف، رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف، لقيت آثار خطاك هناك لكن بس لقيتك ناف، مسيطر سحرك الطاغي نفت غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوعي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك واتخذتك ليهم ومدثار، فيا مزدانة بذاتك محصنة بقناعاتك، ويا ريانة حنية طلطة في أخ مراعاتك، بجيك استغفرك من غير عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك، لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح والمجروح لشاني معاك أمان وسلام.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الجيد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: لك تفتح الموضوع.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر أبو يوسف سوداني من سكان مدينة الأبيض.
1: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
3: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معلم، 2018 2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس اللي وقفت معي كلها والله.
1: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
3: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شفت الحاجة دي وما شفت التطور، في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديتهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل القايم مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
3: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل
3: وفهم في نفس الوقت.
4: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريم بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قسم لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب عن الحاجة اللي انت حاسس بها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماعة هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة. وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 أم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، طالما تصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا جماعة شغالة يا جماعة، لسه ما انتهت، مسيرة يا جماعة هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيجاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول. الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المغدور عليها. يعني فالمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفق أوضاعهم، يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين تداول من المؤتمر
11: اختار انه يكون في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
12: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
13: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وقرص الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
14: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
15: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في

0: عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اختفوا وسط الحرب وبقيت عائلاتهم تبحث عن أثر. في السودان سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 11,000 حالة لأشخاص أبلغ عن فقدانهم، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر. آلاف الأسر ما زالت تنتظر إجابة مهمة، أين هم وما الذي حدث لهم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن. في هذه الحلقة نفتح ملف المختفيين قسريا والمصائر المجهولة في السودان. أهلا ومرحب بك المبر محمود، مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي.
1: حياكم أستاذ ندى، والتحية عبرك لمشاهدي التلفزيون الألماني، وأتمنى نقدم مادة مفيدة لقضية حساسة وبالغة الأسر الآن في السودان، وهناك كثير من الأسر تعاني جراءها.
0: نعم أستاذ المبر، هناك آلاف الحالات الاختفاء القسري في السودان، ما المعلومات الموثقة لديكم؟ يعني
1: بحسب الصليب الأحمر عدد المفقودين يقدر بحوالي 11,000 في مفقود، وهو رقم لا يعني أن هذا كل المفقودين، لكن يعني أن هذا هو الحالات الموثقة التي بلغت المنظمة الدولية. أيضا قال الصليب الأحمر أن عدد البلاغات التي تعاملوا معها 8,350، وأنهم تمكنوا من العثور على بعض المفقودين نسبة بسيطة تقدر بحوالي 1,600. هذا

0: هو مرصد صليب الأحمر. أما بالنسبة للمنظمات الفاعلة في قضية المفقودين بسبب الحرب فهنالك أرقام مفزعة. بعض التقارير تتحدث عن 50,000 مفقود. أيضا هنالك مركز مشاد وهو مركز إحصائي ولديه عدد من التقارير بخصوص قضايا كثيرة في الحرب. تحدث عن 93,000 مفقود في الحرب السودانية من الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى اللحظة. النائب العام ذكر الرقم 13,000، نحو 13,000 من المفقودين. هذه هي البلاغات التي وصلت للنيابة العامة السودانية.
1: نعم نعم، يعني كيف
0: في الأرقام؟
1: نعم، يعني كيف بنفسر التباين في الأرقام ده؟ يعني
0: المراصد كثيرة. ظرف الحرب حال دون تبليغ عدد كثير من الأسر عن مفقوديهم. أيضا ملف المفقودين هو ملف شديد التعقيد. قد يكون المفقود قتيلا، يعني قتل ودفن في أحد المقابر الجماعية التي
1: نعم نعم. سنرجع لما يحدث للمفقودين، لكن هل الأرقام بتمثل كل السودان؟ يعني هل الإحصاءات هذه بتغطي كل مناطق السودان؟
0: حسب متابعتي تغطي قدر كبير جدا، يعني كل المناطق التي اندلعت فيها معارك مباشرة أو حصل أو حدث فيها سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنها بحسب التقارير الأممية هي الفصيل الأكثر انتهاجا لهذا المسلك، يعني لارتباطه بأشياء كثيرة من ضمنها أن هذا في فترة من الفترات أصبح جزء من اقتصاد الحرب لكثير من الميليشيات التي شاركت في الحرب بدوافع المغنم وبدوافع الحصول على ثروات وأموال.
1: ماذا يحدث للشخص بعد أن يغتاب من أمام أسرته؟ هل هناك مراكز احتجاز مخصصة للمختفين؟
0: نعم، في عديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت منازل المواطنين أنفسهم هي معتقلات أو مناطق لاحتجاز المخطوفين. وعادة الاختطاف لا يتم بسبب شبهة سياسية أو شيء من هذا القبيل، وإنما في كثير منهم معظمه ناتج عن المساومة على المخطوفين وطلب فديات مالية من ذويهم. وكجزء من اقتصاد الحرب كثير من قادة الميليشيات كانوا تعاملوا مع هذا الملف باعتباره جزء من وسائل اكتساب المال والصرف على الجند والصرف على حراكهم العسكري. يعني لذلك تحولت معظم مناطق كثيرة في الخرطوم لمعتقلات للمخطوفين. أيضا عندما احتل الدعم السريع ولاية الجزيرة رصد مؤتمر الجزيرة حوالي 12,000 مفقود حتى اللحظة. يعني معظم المفقودين كان السبب وراء اختطافهم هو مساومة أهاليهم على أموال. أيضا هنالك عدد كبير من الفتيات اللواتي تم اختطافهم، ويندرج اختطاف النساء في عدة محاور. واحد من المحاور أنه هنالك حالات، يعني تم رصد عدد كبير من حالات الزواج القصري للفتيات وللنساء، يعني تحت تهديد السلاح إجبار الأسر على أن تزوج بناتهم لقادة أو لعساكر ينتمون لهذه الميليشيات.
1: نعم.
0: أيضا هنالك نوع من التجارة، يعني كثير من التقارير الأخبارية أو التقارير الأممية تحدثت عن أسواق للاستعباد الجنسي.
1: نعم، يعني هل تحولت السودان لسوق للاختطاف الناس والإتجار بهم؟ يعني
0: إلى حد كبير. واحد من الأسباب الرئيسية إن كثير من القادة الذين انضموا لميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب هم مرتادي سجون. يعني تم الدعم السريع على بداية الحرب اقتحمت كثير من السجون وأطلقت كثير من المجرمين وانضموا لهذه الحرب بدوافع ذاتية يعني دون أي أجندة سياسية. كان الهدف هو الاستثمار في الصراع وفي النزاع. واحد من أكثر الأشياء كانت إرباحا لهم هي مسألة المتاجرة في هذه الأشياء يعني في البشر، الاستعباد الجنسي للنساء، المساومة على المختطفين وغيرهم. ما زلنا يوميا مثلا في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، في سنجا، في دندر، كل المدن التي وطئتها هذه الميليشيات يتحدث الأهالي والمواطنين، وتصلنا في مركز الخرطوم وفي عديد من المراكز التي تهتم بمثل هذه القضايا تصلنا شكاوى واستفسارات من المواطنين ومناشدات للعون والإقاسة، وإنهم فقدوا التواصل مع أبنائهم وزويهم منذ خروج الميليشيا من المدن التي كانت تحتلها.
1: نعم. الآن
0: أنا أعرف على مستوى
1: نعم يعني عدد من يعني أستاذ مبارك، أنت بتتكلم عن الدعم السريع، هل في شكاوي من جهات تانية غير الدعم السريع؟ بيتكلم عن جانب واحد يعني.
0: أنا أتحدث وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات العمومية. المنظمات العمومية تقرير بحث التغصي الحقائق مؤخرا تحدث عن احتجاز قصري. هذا يختلف في التفسير القانوني، يختلف عن الاختطاف أو كذا.
1: نحن بنتكلم عن المفقودين. المفقودين بكل يعني الاحتجاز القصري ده تصنيفه قانونيا أنا فاهم، نحن فاهمين أنه مختلف، لكن هم مفقودين يعني. فهل في جانب تاني في مفقودين غير الدعم السريع؟ تتكلمت عن الدعم السريع، فهل الطرف التاني كان شريك برضو في ما يحدث أو في شبيه لما يحصل من الدعم السريع يعني؟
0: ليس دفاع عن الجيش، الجيش لديه عدد من المحتجزين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهم معلومون اسما ومناطق التحفظ عليهم معروفة، والنيابة العامة السودانية خرجت وتحدثت وذكرتهم ومعلومون يعني، بدليل أنه عديد من المنظمات الدولية وكثير من ذويهم يعلمون مكانهم. يعني هؤلاء لا يعتبروا مفقودين. المفقود هو شخص غير معروف وجهته وغير محدد المنطقة التي يحتجز فيها. هذا ليس تحيزا للجيش ولكن رصدا للوقائع كما هي. حتى المنظمات الدولية عندما بحث التغصي الحقائق وهي الجهة الرسمية رغم محدودية معلوماتها عندما خاطبت الجيش أو تحدثت عن احتجاز قصري لم تتحدث عن اختطاف، لم تتحدث عن مفقودين. مفهوم مفقودين يعني شخص غير معروف الوجهة، غير معروف المكان، غير معروف.
1: نعم لكن نعم استاذ انا يعني لكن في شكاوي يعني انا طلعت وانا بعمل في قبل ما اجهز للبودكاست ده عن السوشيال ميديا في مفقودين في مناطق وجود في مناطق سيطرة الجيش ايضا يعني.
0: طبعا المفقودين لا ادري مفقودين في مناطق سيطرة الجيش بمعنى هذا، هل تم اعتقالهم؟ المفقود بحسب تعريفه المنضبط قانونا ووفق ما تصطلح عليه كل المعايير الدولية.
1: لا نحن نعم أنا معك، لكن يعني أنا يعني العائلات بتشكو من غياب أو فقد أسرة أو أطفال ونساء وأطفال برضو في مناطق سيطرة الجيش يعني. دي السوشيال ميديا، أنا ما بتكلم أنا يعني اطلعت على بوت يعني منشورات في السوشيال ميديا.
0: طبعا الآن هنالك كثير، السوشيال ميديا مفتوحة للجميع وهي ساحة للاستقطاب والاستقطاب المضاد، ولذلك أنا حريص أن أقول ما ما ما ما الإفادات التي ترد من المنظمات الرسمية التي يمكن فحصها موضوعيا. ولكن الآن في إطار المزايدة من هنا وهناك السوشيال ميديا مفتوحة وأصلا هي مسرح للصراع السياسي، وجزء كبير منها يفتغر للموضوعية يعني قد يكون مجند أو
1: نعم.
0: خلفه رؤية سياسية. لذلك
1: نعم.
0: لو لاحظت أنا منذ بداية حديثي تحدثت عن التقارير الواردة من الجهات الرسمية التي يمكن فحص دعاويها وحججها في الرصد والمتابعة.
1: نعم. طب لماذا لا تزال بعض العائلات عاجزة عن معرفة مصير ابنائها؟ يعني هل هناك عقبات في سبيل البحث الوصول للحقيقة غيابهم؟
0: طبعا أستاذ ندى، هو أنت لابد أن تعرف المفقود، يعني المفقود ده شخص قد يكون حيا وقد يكون ميتا. الآن بحسب التقارير الرسمية للدولة، يعني النائب العام في آخر مؤتمر صحفي له تحدث عن 975 ألف مقبرة جماعية، ولكن أنت تتخيلي الآن لدينا مثلا في مدينة كمدينة واد مدني وفي الخرطوم وفي أحياء طرفية لها، المواطنين بشكل راتب يكتشفون مقابر جماعية. المقابر الجماعية قد تكون يعني إحدى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي واحدة من الأشياء التي يفحص داخلها المفقودين. ما زالت يعني هنالك مقابر جماعية تتكشف. في 2023 الأمم المتحدة تحدثت عن 14، أو تقارير أممية تحدثت عن 14 مقبرة جماعية في محيط مدينة الجنينة وحدها. وفي يوم واحد كان عدد الشهداء هنالك تجاوز 3900 شهيد في يوم واحد. المجمل عدد الشهداء هناك تجاوز 11000 شهيد، يعني في مدينة كالجنينة، ومعظمهم لم يتعرف عليهم زويهم. كثيرين من الذين خرجوا من الجنينة عندما اجتاحت هذه الميليشيات المدن خرجوا وتركوا زويهم، ولم يعودوا يعرفوا هل إذا كانوا هم قتلى أم محتجزين أم نازحين أم ماذا. في الفاشر، محيط مدينة الفاشر، وهي أكثر مدينة حظيت بالتفاتة أممية وبانتباه دولي. يعني في يوم الأول كانت هناك 9 مقابر للمدنيين، واستخدمت كل المرافق الخدمية في الفاشر، واستخدمت كمعتقلات أو مناطق لاحتجاز المختطفين. حتى المستشفى، يعني المستشفى السعودي لديه قصة موثقة، يعني وثقت إعلاميا ووثقت حقوقيا. المستشفى العسكري، المستشفى السعودي، تحول لمنطقة للاحتجاز، وتمت فيه تصفيات لعدد كبير منهم. الآن كثير من الأسر التي تتحدث ترجح يعني أن يكون ذويهم المفقودين هم قتلى. وبالتالي الآن يعني آليات التتبع لهذه القضية المهمة جدا لم تحظى حتى الآن بإسناد مؤسسي. الأمم المتحدة ما زالت تتفرج، مؤسساتها النظامية أيضا ما زالت تتحدث دون أن تفعل. وعندما أقول هذا الكلام في بالي تجارب للتعامل مع هذا الملف في دول أخرى. في الأرجنتين ملف المفقودين حوظي باهتمام بالغ، في نزاع اليوناني التركي وقضية قبرص أيضا كانت هنالك لجنة للمفقودين كان فيها مساهمة كبيرة من الأمم المتحدة. أيضا في بوسنيا والهرسك، في العراق مؤخرا ملف المفقودين في لبنان. وللأسف الشديد معظم التدخلات في هذا الملف من قبل الأمم المتحدة جاءت ضعيفة. ما زال كثير من المفقودين في النماذج الدولية التي ذكرتها لك لم لم لم لم تصل إلى نهايات مريحة، يعني لأسر الضحايا ولأسر المفقودين ولذويهم. يعني
1: نعم، يعني ما زلنا في المستوى الإنساني. يعني أكثر قصة أو شهادة أثرت فيك أثناء عملك على ملف المختفين قصريا ده، ولماذا؟
0: في إحدى قرى الجزيرة أستاذ رضا، وبمجرد اقتحام الجيش للولاية أو للمدينة هربت عدد كبير من الميليشيات، وفي طريق هروبها كانت تأخذ بعض المدنيين كرهائن وكمخطوفين بغرض ابتزاز ذويهم لاحقا. ومن ضمن القصص المحزنة، في إحدى القرى قامت الميليشيا يعني باختطاف سيدة من ذراعي زوجها وأطفالها، يعني على الطريق رجل وزوجته وأطفاله اختطفوا السيدة وما زال مصيرها مجهولا. أيضا هنالك أستاذ جامعي، وهو رجل بعيد كل البعد عن العمل العسكري وغيره، أستاذ جامعي في جامعة الجزيرة ورجل عالم، تم اختطافه بتهمة التعامل مع الجيش والصلة بالمخابرات العسكرية وكذا. هذه أشياء كلها اتهامات غير صحيحة، وتم استصحابه إلى جهة غير معلومة. هنالك كثير من السجون والمحتجزات الآن في مناطق سيطرة الدعم السريع. الجميع يتذكر طلاب الشهادة السودانية في ولاية الجزيرة الذين خرجوا لأداء الامتحان، يعني حافلة كاملة مركبة تم اختيادها بالكامل لمحتجز مجهول، وتم تعذيب هؤلاء الأطفال وقتل 5 منهم واصطحاب البقية إلى مناطق مجهولة في خارج ولاية الجزيرة، وثم بعد ذلك أطلقوا ورموا بهم في الشارع، يعني أثناء هروب الميليشيا من ولاية الخرطوم، يعني رمت بكثير من المختطفين في الشارع وتركتهم.
1: نعم.
0: فعادوا وشهدوا وحكوا روايات مفزعة.
1: نعم. يعني هل ما بتتكلم عنه ده أسلوب ممنهجه من الدعم السريع؟
0: جزء من اقتصاد الحرب. نعم، الدعم السريع موارده في تسيير شؤون جنده الضعيفة، بنيته الاقتصادية تآكلت، هو الآن يعتمد في التسليح على الدعم الخارجي. أما في موضوع الاستنفار فكثير من قواته، وهذا أمر معلوم يعني، وكل قيادات الدعم السريع تصنع شيء أشبه بالمقاولة مع المجتمعات المحلية ومع المجرمين ومع عدد كثير من الميليشيات الخارجة على القانون في الحدود الدولية، وعديد من الميليشيات حتى الخارجية، كثير من المرتزقة في جنوب السودان وفي عدد كثير من الدول تستخدمهم مقابل انهبوا لكم الممتلكات المواطنين ولنا الأرض. هذه كانت شكل التعاقد ما بين هذه الميليشيات وما بين كثير من مرتادي الإجرام والميليشيات الخارجة على القانون، ولذلك أصبح ملف المختطفين هو ملف أصيل في مشروع تمويل الحرب وتمويل قادتها. الفدا كانت في الجزيرة في وقت سابق يعني تبتدي من عشرات الملايين من الجنيهات، والآن الرقم يتزايد. الآن هنالك شبكات نشطة باستمرار، عدد من المفقودين يتلقى زويهم اتصالات من نيالة، من الضعين، من عدد من المناطق، من الفاشر، يحدثونهم عن إن فلان الفلاني هو بطرفنا الآن ونطلب مبلغ كذا نظير الإفراج عنه. بعض الأسر يعني تنخرط معهم في مفاوضات لأجل زويهم، يعني مدفوعين برغبتهم في أن يتم الإفراج عن زويهم، وبعض هذه المفاوضات تنجح وبعضها لا ينجح. يعني هنالك شبكات نشطة الآن في عدد كبير من الولايات، دارفور وبعض المناطق حتى في بارة كانت هنالك حوادث عديدة لمساومات على إطلاق سراح المخطوفين مقابل في دمالية. السجون أيضا وضعها مزري يعني.
1: نعم، كنت سأسألك الآن عن ما يحدث في السجون في دارفور يعني.
0: نعم، السجون يا أستاذ ندى طبعا الآن أرقام إحصاءات دقيقة لوضع السجون غير متوفرة. يعني أشهر سجن ارتبط بهذه المأساة هو سجن ديغريس. سجن ديغريس التقديرات للمنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين تتحدث عن حوالي 25 ألف معتقل هناك يعيشون في أوضاع مزرية يعني. وديغريس هو نموذج، هو باعتباره سكنة أصلا يعني للاحتجاز، ولكن حتى المنازل، المدارس، المستشفيات تحولت. نعم. لمناطق الطوارئ. سجن دبكة يتحدث تقرير دولي عن 9000 معتقل هنالك.
1: نعم، يعني بعد كل الشهادات والحالات الموثقة دي، ليه القضية تحت المختطفين دي أو المختفين دي بعيدة عن أي محاسبة حقيقية، وليه بتتعسر العدالة الليلة؟
0: يا أستاذ نظر، المجتمع الدولي يعني الآن في أضعف مراحله، يعني تآكل القدرة المؤسسية للمنظمات الدولية والفاعلة في المجال الإنساني هو الذي يعني جعل المجال مفتوحا للميليشيات، وهذا الأمر ليس في السودان فقط. الآن هنالك اضطراب عام وتآكل في سطوة المؤسسات الدولية. انظري مثلا لجريمة ناصعة يعني مثل جريمة الفاشر، وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة إبادة جماعية، وكثير من المجتمع الدول في المجتمع الدولي وفي الإقليم وصفتها بذات الوصف، وهو توصيف قانوني حاد يعني أبلغ مرحلة يمكن أن تصف بها جماعة مسلحة أنها ارتكبت إبادة جماعية. ولكن في المقابل التفاعل مع هذا التوصيف لم يكن بالحجم المطلوب. الآن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة هي ضعيفة جدا، وضعف هذا ساهم في تمدد هذه المأساة في جانبها الإنساني. ولذلك أنا أعتقد أن مؤسسات العدالة الدولية ومؤسسات الرقابة الدولية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. الآن هي أصبحت في كثير من الأحيان سببا في تمادي كثير من قادة الميليشيات، وهذا الأمر على مستوى العالم يعني أصبح معروف ومعلوم، وكثير من الفاعلين يتحدثون عنه. بعثات الأمم المتحدة لجان تغصي الحقائق.
1: نعم.
0: حتى
1: يعني هنالك نعم يعني أنا يعني البيملك القدرة على كشف المصير المختفين منه، يعني البيمنع الوصول للحقيقة بالنسبة لآلاف الأسر الآن بتنتظر يعني أولادها أو أمهات أو الأطفال المختفين. يعني
0: والله أنا تعويلي على المؤسسات الوطنية، يعني التعويل الأهم على المؤسسات الوطنية. الأمم المتحدة تعلم كل هذه الجرائم، حتى الآن لم تأتي لجنة مختصة لفحص السجون، يعني هذا أمر غريب. هناك مناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان بها سجون معلومة، حتى الآن لم يصدر قرار أو لم يقترح أن تزور أي جهة دولية هذه المعسكر هذه المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المسجونين. هذا ملف معطل تماما وغير موجود وغير مركزي في ذهن المؤسسات الدولية. يمكن ايضا فحص السجون التي في في في في في في, في نطاق الدولة، يعني لا اعتقد ان الحكومة السودانية يمكن ان ترفض اذا اتت بعثة لفحص السجون، لفحص السجون في الخرطوم في في في في باقي المدن والولايات التي تحت سيطرة الدولة، يعني او داخل النطاق الرسمي للدولة يعني. ولذلك ضعف التفاعل الدولي واحد من أسباب إهمال هذه القضية. هي قضية مهمة جدا وكارثية، وأنظري بنفسك لحجم الأرقام المتداولة بخصوصها، يعني البلاغات والجهات التي وصلت للجهات الرسمية تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف، ولكن التقديرات للمنظمات الطوعية الفاعلة في هذا المجال والمراكز المتخصصة في البحث والتقصي تتحدث عن 93 ألف مفقود يعني في هذه الحرب. الآن هنالك أكثر من 975 مقبرة جماعية يعني خلفتها. فهذه أرقام مفزعة، ومع ذلك التفاعل مع هذه القضايا ببعدها الإنساني ضعيف. يعني ما معنى أن تقول إن ما حدث في الفاشر إبادة جماعية واستعباد جنسي واختطاف والتسويات على ومساومات على الفدا المالية؟ تقول كل هذا الكلام ثم في النهاية أن يكون عقوبتك هي حظر حسابات بنكية؟
1: يعني هل هناك جهات دولية تخفي الحقائق يعني ما يحصل
0: هي الآن تأكل في شرعيتها بنفسها، هذا أمر مؤسف.
1: هل هناك أي جهات دولية تخفي الملف يعني وتخفي حقيقة المختفين؟
0: التفاعل ليس بحجم القضية وليس بحجم كارثيتها، هذا ما أقوله. أيضا الأمم المتحدة الآن في أضعف حالاتها، يعني ليس في الملف السوداني فقط، في كثير من الملفات قدرتها على الحركة والضغط أصبحت ضعيفة جدا. الآن العالم هو ساحة للملفات السخنة، فيه هي الملفات الاقتصادية، هي ملفات الحروب المباشرة وكذا. الملفات ذات الطابع الإنساني الآن هي في مؤخرة تفكير في مؤخرة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الفاعلة. يعني حتى العقوبات التي تطال، أنت لا يمكن أن تعالج أو تنتصر لقضية وأن تبدي تضامن حقيقيا مع الضحايا وأنت تعاقب الفاعلين بعقوبات يعني لا قيمة لها يعني وليس لديها
1: أمر. نعم يعني تأجيل ملف المختفين ده إلى ما لو تأجل يعني إلى ما بعد نهاية الحرب قد يؤدي لضياع أدلة وشهادات، ويطوي هذا الملف دون محاسبة. كيف يمكن نحافظ على الأدلة والشهادات لو طال أمد الحرب يعني؟
0: هو طبعا في حال في في في قياسا على التجارب الدولية المشابهة، أشهر قضية هي قضية المفقودين في في في الأرجنتين، وهي أصبحت مرجع قانوني ومرجع حقوقي. يعني شكلت لجان تابعت القضية رغم تقادم الزمن عليها، خرجت منظمات من صلب القضية، ولجأت هذه اللجان إلى آليات الفحص الجيني عبر الدي آي اي وغيرها من وسائل التحقق، لكن المؤسف أنها كلها تتحقق من جسس. يعني هي اللي تريد أن تطيب خاطر الأسر، وهذا حقهم في أن يعلموا مصير ذويهم. إذا كان هنالك شخص قتل فيجب أن تعلم أسرته وأن يتم تكريم موته وإغلاق الملف. نعم. في قبرص أيضا يعني أكثر ملف ناجح أعتقد كان في قبرص.
1: نعم.
0: وسبب نجاح إن الحكومة التركية والحكومة في قبرص حرصت على أن تباشر الأمر بنفسها، في حين كان دور المجتمع في المنظمات الأممية كان دورها دور.
1: نعم وصلت الفكرة. شكرا لك المبير محمود مدير مركز الخرطوم للسلم الاجتماعي. قد تصمت المدافع ويتوقف القتال، لكن ستبقى المطالب بكشف ملف المختفين وسيبقى المفقودين حاضرين في الضمير حتى يعرف مصيرهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10 ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في حاصلات أو في محصولات الأهلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها أجزاء على ظروف الحرب، لأنه أقلب المزارعين في الريف بالذات الريف شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظايع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر عشرة ومعروف خلاص يعني شهر عشرة وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقى على النحل ولا منطقة يرقى على النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارت دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس اللي بتصادفهم مطرة ممكن تنجح ليهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام, حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة, يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا, لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هدابنا نقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا قصان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 دم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما السودان سعوديات بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا معه شغالة يا معه، لسه ما انتهت مسيرة يا معه، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت السودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار، فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانئها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل الميائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين تداول من المؤتمر أنه في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء.

0: وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
1: وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: رغم انه كامل ادريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فتره طويله في مؤسسه الملكيه الفكريه في الامم المتحده، اللي انه انا بفتكر انه التنشئه العسكريه عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده. وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر إنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
1: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجا إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج واقف، وإنت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب. إن إحنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفت؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
1: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
1: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
5: أظن أننا قربنا، شايفين النور هناك، شايف معي؟
6: أنا هيوني وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
5: خلاص يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السوي، قال لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه.
6: الله كريم علينا، وصلت.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oi, oi. هاي قول بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. اذا الحادث استمرت اكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاقم. يا اخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: انت نمت ولا يا اخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كبتين. تعبان يا اخي من المشي كده الصباح.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، وبلدنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشره الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولايه الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولايه الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب دي هتواجههم مشاكل كثيره زي ما واجهتهم في بدايه الحرب، لانه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعميه سندوتشات، الناس اللي يطور الاغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركه كده وحيويه. والله نسبه البطاله سي تكاد تكون 90%، لان موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
6: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
7: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
6: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات اللي احنا بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش التوش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكري أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بيدوها للأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف كان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عدي الآن ما جات مطرة، ما جاءت مطر سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين أن إحنا السنة دي ما عندنا الرمال، لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب، السنة المزارع ما أكل التراب، كذب المجاعة وصدق المطر، لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة، والخريف غير مبشر مطلقا، لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص، يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد، إلى الآن نحن ما عندنا زراعة، ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن، لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي، ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
11: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية ولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا، الناس اللي بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة، يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار، يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%، لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعبونها، لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبوا جرندل الأزمونة ودمهنة قندلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
12: راديو دبنجا، راديو دبنجا
13: بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 8 0 0 0 4 7 0.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 أم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالما التصوير السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا جماعة شغالة يا جماعة، لسه ما انتهت، مسيرة يا جماعة هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السد برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المغدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب الأسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفق أوضاعهم، يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة المواني البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المؤتمر نزمه وفيه 16 ورقة يعني 13 تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء.

0: جاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
1: وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر إنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
1: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجا إلى تدني أسعار التمور البلح أحزنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج الإنتاج واقف، وإنت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. نحن عندنا شغل في الذهب واقف، ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفت؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
1: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
1: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 00 47.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
0: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
3: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في الغرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى يابس بقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول ودلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاجي مبروك. رئيس عطلح سالم محزق بالروان تلد، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد. ليها شهر وظن اكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوت صايح يعني هي حي ما ولد. ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت، وما ظنينا ام الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرايق ما طل، نطت غادي كروقه قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشره زعلان ضمه يتفلت، قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريده مزهجه لشميك معوبسي وسطه ما تبلد، قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت، وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود، قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود. أصله نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود، وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود، خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود، وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور، مقشرة لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويا مصور، وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلم راس واقود نيم وجريد هشاب وحراز، وبدت الشوكي تحكي الحال مع بوره ودميع رزاز. قالت جهه من برا وليد كان زمان قفاز، اكان شفتيه يلك الروقه املس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبوتجاز، البوتجاز كان شفت النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نومه خزاز حليلك يا الجريدة كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوي صباح الخير وقامت قلعت في جيلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقدي في الديوان خلاص الحاج مبروكة حال الماي اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشة نندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصلم ونس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت دحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحالا زين لكن ليه بتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها ليلة ويكة وقربة موية وراس واقود
2: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك
4: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني من الفرح المحال عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك كيف ينفرق بسكرك وانا شايل الأحزان وراك عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك طمني يا سيد روحي قول وحكي عن ريبنا الكبير فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير خبيه حبك في الفؤاد البينا أحفظه في الضمير ما لك غيابك عن نطال المانعك أنت إن شاء الله خير صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور قربك حياتي ربيع عيد بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير لدريا عبراوي
2: يشفق من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق كرمة هواي والشاعر أحمد سنهوري
5: فشفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف لي من الإمارات مع طبع جولي في كتان والتزدم فراق فلا باخوس تخير لك نبيز من أجوة الأصناف ولا فلسف سواك يواي إفلاطون ولا جوستاف رجعت كثيف في آخر الليل وأستك في بوادي سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ماف. مسيطر سحرك الطاغي نفذ غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك واتخذتك ليهم ومدثار. فيا مزدان بذاتك محصنة بقناعاتك، ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك، بجيك استغفرك من بعيد علي وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبضتك رؤية للقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح والمجروح غشاني معاك أمان وسلام.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي. كونوا في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: على راديو دبنجة، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور، اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره، برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج طلعبات التقرير؟
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التقرير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التقرير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التقرير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم في الفقرة السابقة، تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%. أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
7: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
6: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي ذول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الذول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
10: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026.